من العبد شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

من إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامتون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

كامل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

شعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

محتضن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

البحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

وشجرة تخرج من طور سينا.

قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

应该有

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون

دينهم به

الرسول صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون.

كلا ذهب كل إله بما خلق ولعلى

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. وقل رب

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم

فاتخذت منهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

فإن لم تجدوا فيه

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.

بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

بعضكم لبعض فتنة

اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني

كذلك لنثبت به فؤادك.

兄啊。

إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا

فيه، وهو الذي أرسل الرياح نشرا

نحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

ولد ولم يولد ولم يكن له

يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

وإذا

أتعتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

وأنجي عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن

العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم.

أنبئكم على من تنزل الشياطين.

ولد ولم يولد ولم يكن

الجن والإنس.

سليمان.

Only

أخذت غير بعيد أما كان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين

الشمس

إليهم

أن يرتد إليك طرفك.

شكر فإنما يشكر لنفسه

تدخل الجدا وكشفت عن سقيها.

السوء ويجعلكم خلفاء

فمن يرزقكم من السماء

يا

们一

لم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

وقالت لأختي قصيه.

عني قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

فاتقاده الذي من شيعته على الذي من عدوه

بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

خبر.

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

أخذت أبو ذك بأخيك ونجعل لكما سلطانا.

رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من

ولقد وصل

آمنا به إنه الحق من ربنا.

ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادي

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء

وربك يخلق ما يشاء.

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النبي

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هاي سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

الفجر مرشفها وألحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو عتى عاشق في عجزه يحتار واصفها. ولو عتى

0: صبح مغامرة أونلاين.
1: كوكتيل صباحي متنوع.
2: اقتصاد،
1: ترفيه، قضايا اجتماعية،
2: رياضة،
1: خواطر، وزراعة،
2: وتواصل مع الجمهور.
0: أصبح
3: يا صباح النور والعافية.
2: اسمعونا
1: وتابعونا
2: في الفترة الصباحية.
1: أصبحت
0: أصبحت فترة صباحية تأتيكم من السبت إلى الخميس عدا الأربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا على إذاعة دلتا 101.7.
4: الثامنة ونصف صباحا في استديوهات إذاعة دلتا، أسعد الله صباحكم بالخير مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة دلتا على التردد 101.7. فترتنا الصباحية أصبحت ليومنا هذا الأحد الثاني من شهر ربيع الآخر 1448 الهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر سبتمبر 2026 للميلاد. صباحكم خير، صباحكم محبة، صباحكم تفاؤل بالقادم الأجمل بإذن الله.
5: صباحه

صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادل لنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. صباح السعادة لكل قلب لا يحمل إلا الحب لمن حوله. صباح الأشياء الجميلة التي نعجز أحيانا عن إدراك روعتها. أحلى صباح لكل سامعين الكرام.

الصباح سامعين الأعزاء مبعث للتفاؤل وولادة للأمل من جديد، لا تحس به إلا إذا شممت نسائمه وأبصرت نوره وتأملت أجواء روحك بنقائه وهدوئه. سعد الله صباحكم بالخير سامعين الأعزاء.

سامعين الأعزاء، كل شروق شمس هو آية ورسالة من الله أنك ستجبر وستشفى وستنجو وستشرق حياتك وتنتعش، فما عليك إلا التمسك بالأمل والتفاؤل والثبات في يقينك برحمة الله وقدرته. صباحكم أمل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو 1 بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء وما رجعتنا بالروح على توقعات وأحوال الطقس ليومنا هذا الأحد 13 من شهر سبتمبر 2026 الميلاد. You're listening to Radio Delta. Anytime, any place. Radio Delta, number one dance station. البداية مستمعينا الأعزاء من التحذيرات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها. يحذر المركز من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، وينصح المركز ويحذر من العواصف الرعدية وينصح باتباع إجراءات السلامة. ويحذر المركز من التدني في مدى الرؤية الأفقية.

وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية. أما في ذمار العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة. في إب العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية. أما في صعدة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. الضالع العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية. المحويت العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية. في عمران العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. وفي جبل النبي شعيب العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. في حجة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية. أما في البيضاء العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار خفيفة. في ريمة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية. أما في سيئون العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود عوالق ترابية. في عتق العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل الشابورة المائية. أما في مأرب العظمى 37 درجة والصغرى 15 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود عوالق ترابية. في الجوف العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود عوالق ترابية. أما في البقع العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود عوالق ترابية. في عدن العظمى 37 درجة والصغرى 30 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. المكلا العظمى 32 درجة والصغرى 28 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل الشابورة المائية. الحديدة العظمى 37 درجة والصغرى 30 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ممطرة. أما في جزيرة سقطرى العظمى 36 درجة والصغرى 27 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية. الغيضة العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل الشابورة المائية. في زنجبار العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما في المخا العظمى 35 درجة والصغرى 30 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود عوالق ترابية. وأخيرا في لحج العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم

جزئيا مع وجود عوالق ترابية. كانت هذه درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن ليوم هذا الأحد 13 من شهر سبتمبر 2026 للميلاد.

مستمعينا الكرام دائما بنذكر بأرقام التواصل عبر أثير إذاعة دلتا، معنا الرقم يوم الموبايل بنستقبل فيه اتصالاتكم، رسالة الاسماس وإذا الرسالة الواتساب 7236333 حذرتان 7236333 هذا الرقم بنستقبل فيه مثل ما قلنا اتصالاتكم، رسالة الاسماس وإذا الرسالة الواتساب. في معنى الرقم يا سبافون بنستقبل فيه أيضا اتصالاتكم 7116636 7116636. في معنى أيضا الرقمين الثابتين 4210019 و4229900.

بين أيدينا سمعين الأعزاء مجموعة من رسائلكم. نشوف أولى الرسائل من وصلت. تقريبا نواف حميد القصابي بيقول لا شيء يبقى على حاله، فدوام الحال من المحال، والحروب والأزمات مهما بلغت من الشرسة والاتساع فهي صفحات عابرة في كتاب التاريخ، بينما الأوطان وأصالتها وبقاء أهلها هي الباقية التي لا تزول. اللهم صباح تتنفس فيه كل أمنياتنا، اللهم صباحا تشرق به قلوبنا وتنشرح به صدورنا وتنصلح به أحوالنا ويشملنا فيه لطفك وتمحى به أوجاعنا.

في رسالة من الصديقة الدائمة للإذاعة ياقوت بتقول: ما دام الأمر بيد الله لا تحمل هم العالم. يظل الإنسان يرهق نفسه في محاولة فهم كل شيء، لماذا تأخر هذا ولماذا تعسر ذاك ومتى سيأتي الفرج، ثم يكتشف بعد وقت أن المشكلة لم تكن في تأخر الإجابة بل في قلة ثقته بمن يدبر الأمر. قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حين تترك أو تترك الأمر لله حقا لا يعني ذلك أن تتوقف عن السعي، لكن انظر إلى حياتك الماضية فستقول: كم من أمر كنت أظنه سيئا ثم رأيت يد الله اللطيفة فيه. الطمأنينة في كلمة واحدة: سيدبرها الله، فاترك لله ما هو لله. صباحكم خيرات وبركة، ودمتم ودام الوطن بألف خير من ياقوت. فاصل سامعينا الأعزاء ونواصل معكم فترتنا الصباحية عبر أثير إذاعة دلتا 101.7.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: جاء صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
12: من زمان.
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435. Just found it.

0: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: مالك
1: واضح
0: ما ضبحك
1: واضح جدا
0: واضح اللي بيتابعونا على الصفحة يبصروا الابتسامة
1: مش نزيد الإضاءة نزيد الإضاءة من أنا
0: إن شاء الله
1: صباح الخير
0: صباح النور
1: خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البادئ البديع لك الجلال ولك الفضل ولك الحمد ولك المن ولك المن ولك الجود ولك الكرم ولك الأمر ولك المجد ولك الشكر وحدك لا شريك لك يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لي وارحمني واكفني وما همني واقض ديني ووسع علي في رزقي فأنك تفعل ما تشاء ومن تشاء من خلقك ترزق فارزقني وأنت خير الرازقين فإنك قلت وأنت خير القائلين الناطقين واسأل الله من فضله فمن فضلك أسأل فمن فضلك أسأل وإياك قصدت ولجودك تعرضت ولك رجوت فارحمني يا أرحم الراحمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصينا ومن طاعتك ما تبلغ به رضوانك ومن اليقين ما تهون عليه به مصائبنا بالدنيا اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنك أنت المدعو للمهمات الكاشف للكربات المجيب للدعوات فرج همنا واكشف غمنا وحل بيننا وبين المعاصي ما أبقيتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين اللهم آمين. الدعاء جميل ذلك واحد يحب إنه يطول فيه شوية ولو بنتلكى نعتذر من التلكى لأني ما زلت مش مذيع. على العموم في أحداث كثيرة لكن مش يدخل في الأحداث العسكرية ولا السياسية يعني بحكم إن إحنا قدر تضينا واتفقنا على إن الإذاعة نخليها اجتماعية شبابية بعيدة عن الأحداث معانا وبعض الحين بتفرض علينا الأحداث نحنا نتكلم من جانب وطني بس بالضبط. ولكن كما قلت لك إحنا متفقين من البداية إنه نحاول نحيد الإذاعة من كلامنا البرامجي ولا إحنا بنواكب كل شيء في الهواء يعني في ما يخص البلاي ليست حق الإذاعة. على العموم يا أخي طلال المواضيع هي كثيرة ولكن أنا بعض الأحيان بنحب أرتجل وأحط مواضيع عابرة على الطريق أو حديثة لذلك كما قلنا حبيت أننا أنوه لموضوع مهم ما زال في بالي وما زال بيأرقني وهو الاعتراف الاعتذار مقابل الكذب. شوف هذا هو ضد هذا. إذا كان عندك قدرة للاعتراف والاعتذار فأنت نقي وقلبك نقي لذلك لا تستطيع أن تكذب لأن الذي يعترف أو يعتذر باب الكذب عنده مغلق.
0: صحيح.
1: لكن الكذاب لن يعترف ولن يعتذر.
0: بدي يتعذر.
1: هو مراوغ هو كذاب. فأعوذ بالله من الكذب الذي بنواجهه في هذا الزمن لأني تربيت الصدق. أنت تذكر يا ضلال إحنا من أبناء الثمانينات والتسعينات طفولتنا في الثمانينات وأول شبتنا في التسعينات أولها
0: صحيح
1: أو مراهقتنا زمن نقي وأخذ الطرفين يعني أخذ الحداثة والتطور والدلع والغنج والهذا وأخذ العبق التال الأصالة والأشياء القديمة الجميلة
0: وحسن ما البدائية
1: أيوة فيها نوع من الجود من الجواده من الطيب في هذه الفترة. أيوة، وفيها نوع من المصداقية. أخذ آخر جيل الشرفاء والكبار وأول جيل الحداثة والتطور.
0: صحيح، صدقت.
1: وتوافق الأجيال، أنا أنادي لتوافق الأجيال، إنه لابد ما أقبلك وتقبلني ونقبل الذي بعدنا، لجل نأخذ من حمة وحداثة وتطور هذا، وهذا يأخذ مننا الخبرة والحكمة كما أخذنا من قبلنا.
0: من قبلنا.
1: على العموم، هذا هو الموضوع الأساسي الذي تتكلم منه اليوم للأمانة، إضافة إلى أنه اشتعيد موضوع المطرات يا أخواني، والله العلي العظيم ما أنا داري ما للدولة هذا، يعني دولة عظيمة وفيها قدرة عسكرية وأمنية لا أحد يستطيع يتخيلها، ويفتجعوا من المطرات يغلقوا شوارع في العاصمة، الله ما أنا داري. على العموم، خلينا عند الكذب. أشوف ناس وشباب وبنات بيكذبوا الآن، يتخيل أنه يكذب ويكذب ويستمر في الكذب ويراوغ في الكذب، وتدرى وتكشفه وتفضحه وتدي له الدليل وما زال بيجادلك في الكذب.
0: استمرار
1: الكذب، أنت عارف أن هذا يوصلك لمرحلة أنك تشي تقتله.
0: استمرار الكذب مصيبة، خلاص خدتها طبيعة.
1: في برنامج لبي الذي ضلعنا في حق في الفيسبوك يوم قبل ما يتوفى بي بما بش فترة بسيطة، فكان كان كان الحلقة أنا اخترت اعتباط، أنا الذي اخترتها، فضلعت عن الكذب، والنبي يقول في أولها في مضلع الحلقة أنه الكذاب يكذب من كذب قلبه. فتخيل أن الكذاب يكذب من كذب قلبه. يعني أنت بتكذب وهو قلبك هذا كذاب يا ضلع،
0: خلاص يعني ما عادش.
1: أيوة،
0: إذا القلب نفسه بيكذب، استمر الكذب واستحله واستعذب الكذب حتى أصبح أنه شيء ما يقدرش يعيش إلا فيه.
1: ربينا أقول لك مطلع هذه الحلقة بأرجاء نضلعها أمانة، ذكرنا عبد الله نضلع لكم بدايتها الذي تشتهرت في الفيسبوك وفي التويتر، ضلعناها في أكثر من مكان قبل ما يتوفى الوالد ما بش. والله اخترتها، مش اخترتها وسمعتها، اخترت انتقاء كتراك كملف صوتي. فضلعت الحلقة على الكذاب، وأن الكذاب لا يكذب إلا من كذب قلبه. صحيح. يعني الكذب متأصل في قلبك.
0: صحيح.
1: أعوذ بالله يا بنت إبر، الموضوع هذا وجميل، وهو يخاطب الناس كلهم، يستثير مشاعرنا كلنا، لأنه كلنا بنتعرض للكذب. هذا بنت إبر صدق عجبني متابعتها، لي أفتخر بمتابعتها وتشرف طبعا، ومتابعة قوية يعني لفقرتنا، فالصدق يعني ما استطيع اتجاهل حتى رساله، ضروري اجاوب عليها حتى لو على الهواء من غير الناس كلهم. على العموم يا سيدتي الكريمه، كلنا بنتعرض للكذب. اللهم انه يا جماعه الخير كان عاد الكذب، وضك يسموها المصريين كذبه بيضاء، كان عاد الناس يكذب كذبات ما بتاثرش على العلاقات، على المجتمع، على الاسره. لكن اذا قد بين كذب على ابني ومرتي وزوجي، والمراه تكذب على زوجها كذبات خطيرة وكبيرة، وهذا يكذب على أخوه، أنت مستوعبة يا بنت أب أن الذي يكذبه في الأسرة عادها أخطر أنواع الكذب، كان من ولد، كان من أب، كان من ابن. أنت مستوعبة أن أنا أكذب على ابني، أو ابني يكذب علي، أو أنا أكذب على زوجتي، أو زوجتي تكذب علي، عادي ينكى طبعا المرأة على الرجال.
0: بتفكك الروابط الأسرية.
1: أنت عارف أن الثقة تنهار في المجتمع كله، يعني أنت ولا أنا ولا أي إنسان لما أتعرض للكذب من داخل الأسرة أنهار من المجتمع كله، أحس بحالة انهيار، أحس بعدم ثقة على ما قال أخي ضلال. على العموم، هل الموضوع هذا إحنا لو نحضر للتحضير نشتي ساعة نتكلم عنه. أنا بين أتكلم الآن بشكل ارتجالي سلس سهل، إنه من تجارب أقسم بالله إن الكذب وصلني الفترة الأخيرة إلى مرحلة إني بين أسي من أي أس من الحياة، مع أن أنا أصلي وأنا رجل قوي، يعني بالصلاة وبالدعاء وبالاستغفار لا أخاف ولا أتعب ولا أمل. أقسم بالله لم يخذلني مثل ما الكذب، ما عليش من مشاكل الحياة كلها. هذا الحلقة بنوجهها لبنت ما دام عجبتها الحلقة، ما عليش من كني بنناقشها. من من من كل مشاكل الحياة الذي معي قد مريت بها في حياتي، مع محاكم، مع ظلم، مع افتراء عليك ولا كذب عليك يعني. اوكي، لكن ان انسان تقابله وبتناقشه وتقول له فعلت وتكشفه، تستمر في كشفه، ما زال بكذب، ما زال بيلاوع. طبعا انا واجهت اثنين كذابين في حياتي، انا لم ارى اكذب منهم في حياتي، ما شاء اقول شال اسماء هذا، لكن
0: خلاص انا عرفتهم. المشكله انه اخي زيد، انه في ناس عاد كذبه اعظم من الذنب الذي ارتكبه، او بيقول لك العذر قبح من الذنب.
1: يا عمي ايوه، انت مستوعب يا ضلالنا الحين بين اشكيلك مش من الكذب بقدر ما بين اشكيلك من كذاب.
0: أيوه.
1: مستمر في النبي يضحك علي وقد كشفت لا وجهه.
0: ايوه ايوه هي ذا المصيبه،
1: والمشكله انه بيجادلك هذا الكذاب ومستمر في مجادلتك وبيقول لك لا
0: مصمم.
1: اعوذ بالله امانه، يعني اقدر صفتين انا شفتها في حياتي الكذب والنفاق، اقدر ما رأت عيني. على العموم انا انهي هنا علشان قدنا جاوع ونشتين الصبح. الموضوع الثاني شوف عاد باقي بحت التعب والله. انا جلست مريض اسبوع والله كامل، ويوم الربع والخميس مخزن، ما باقي لك اكتب الكلام كتابه، ما عاد قدرت يعني ما عبش صوته. على العموم المطرات يا دكتور بكير، يا خالي عبد الله طيب، يا مرور، والله اني دوله تقط المسمار، يعني تقدروا تلفلفوها ولا والله انهم بيأذوا الناس، والله ان قلت ما دوا الان، اقسم بالله العلي العظيم ان المطرات الان غير في الجوالات، قد بيخطاه في الشارع في وسط الخط وعادوا يسب الناس ويتسيفح على الناس لا يبعد من الخط، ويقول لك اذا كانت الطريقة، ويخلي لك محيز بسيط كانه بيقول لك صدم.
0: صحيح.
1: الآن تمادوا يا جماعة، يا مرور، يا دولتنا، يا وزارتنا الداخلية، وزارة الداخلية، يا آمن، ما أنا داري المكان الذي ممكن يستقبل هذا الكلام بعين أخ وناصح، والله العلي العظيم إن قد خليتوا هول الآن بلاد جو قطع ضرق في العاصمة، والتقومة تحقكم والدولة كلها موجودة، تخيل قاضع طريق يقضع طريق، يقضع شارع، يقضع سوق، يمنع رجال ومرأة وناس ويسب الناس في الشارع، تخيل ان هذا قاضع ضريق. ما نزيد نقول لكم
0: المصيبة ان السلوك هذا يا زيد معاهم واصل. انا اعرف من اصحاب متراث من هول البلاطجة، يعني للأسف والكلمة، اشترى باص البلطجة مكانها معه فوق الباص.
1: لا لا، الان هي سكوت الدولة خلت البلاطجة هؤلاء يتسيبوا على الناس،
0: بالضبط
1: خلتهم يصبحوا بلاطجة، ولهم مجموعة صعاليك، مع احترامي للذي بيطلب الله، لان بالناس بيطلب الله،
0: صحيح.
1: هذا مجموعه صعاليك بتسيفه على الناس ويسبوا الناس، يسب الناس في الشارع،
0: بالضبط.
1: اسالك بالله، عندما انت دوله والتقومة حقنا بتحن وتشن في كل شارع وفي كل جوله مجامع من هذا العصابات بيغلقوا الشارع امام وبسمع ومراه من الناس مغلقين قضاء، عيني عينك عاد شتو. أسألكم بالله إذا كان هذا الكلام وهذا صح، ما بالله يكون عندكم شوية دم ونخوه ومروة.
0: والمشكلة أنه
1: والله العلي العظيم أيامة الكحلان يذكر نحن ربطهم كسر المحال المطرات. أيوه. إنها ضبطت العصب وكانوا يخطوا يطلبوا والله بأدب.
0: أيوه. المشكلة أنه مسح العصابة، إن صحت من واحد كلهم عليك تجمعوا، سويت حادث كلهم
1: يحلقوا. أيوه. في العاصمة، في المدن،
0: في المدن. أيوه.
1: كان قطاع الطرق نعرفهم خارج هذا في الخبت في الطريق. صحيح. الآن قطاع الطرق في دولتكم وسط صنعاء، وسط صنعاء، وسط صنعاء وإب وذمار،
0: كل مراكز
1: عصابات في المدن. أيوه. بعلمكم يعني أنتم ساكتين على عصابات ولا أيش، ولا داعمين لهم ولا معجب لكم؟ أنتم دولة، هؤلاء عصابات وسط الشوارع في الجولات، ما بالشارع لو بيغلقه يغلقه ويمت، لا وسطه لا داخله لا وسط الخط، ايش عاد تشتي الا انتو ما تحول انفسكم داعمين للعصابة
0: او خايفين منهم.
1: على العموم احنا بنناجتهم حقيقة بأخوة، احنا وسيلة، انا بنقول لهم وهم عارفين، والله فينا الشرفة اعرفهم في دارة المفيد يقولوا عن ربطهم عن هذا، واحنا بنبث حقهم الاعلان الذي بثوا قبل سنة وشوية، كيف دولة انت بالفعل وعد ما يوقف ولا يفعل اللمبات الذي دعمي عيون الناس وهم جالسين بتسيفه وسط العواصم المدن من ضمنها العاصمة الصناعة. على العموم حسيت انك صوتي تعب. تعال نسمع اغنية ضلال نهدأ. هذا اغنية فريدة من نوعها. سمعنا الاضلال. الاضلال يا الاضلال
0: الاضلال ابراهيم ناجي شاعر ابراهيم ناجي
1: والكوكب الشرق
0: ام كلثوم.
1: اسمعها اسمعها.
2: يا فؤادي

0: بفمي.
1: سامعين الكرام، عبد الله اخي وحبيبي المخرج بيقول ما رايك يا طلال لو نخلي الاغنيه حق ام كلثوم ونروح نصطبح عشان لو الناس يرقدوا. ام كلثوم رونقها وجمال اغاني ام كلثوم في المساء الصباح هذا ما اعرف انه فيروز، لكن اللي بيعشق الليل وهدوء الليل يستمع الى ام كلثوم. طيب بنظل مع اغنيه الاطلال لام كلثوم الى وقت الفاصل، بعدها نواصل معكم.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل والذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-4846. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، ومع رجعتنا بنروح على فقرة شفت وسمعت. طبعا فقرة شفت وسمعت نبرز فيها الأشياء الإيجابية اللي شفناها أو سمعنا عنها، والأشياء السلبية بنطرح لها معالجات وحلول، وإن شاء الله نوفق في ذلك. اللي شفتونها خلال الأسبوع، وهذا الشيء يتكرر على مدى عام تقريبا، أنه في منطقة أو شارع في حي بيت بوس أو في منطقة بيت بوس، كل ما حميوا البلدية فكوا الشارع هذا وبعدوا أصحاب البساطات كامل، وكل ما طنشوا رجعوا أصحاب البلديات وفعلوا الحواجز الأسمنتية من الدولة اللي تفعلها مش أصحاب البساطات، وردوا سوق. والله هذه يمكن خلال العام يمكن ثالث مرة أو رابع مرة، يعني إيش الذي ما بيدفعوش ترجعوا تقطعوا المنطقة أو تفتحوها؟ ما بيدفعوش أصحاب البساطات ترجعوا تفتحوا المنطقة وتعتبروها شارع، رديتوا شارع على ما كان، لأنه المنطقة محلقين فيها كلهم أصحاب البساطات، إذا ما ادوش ما يترتب عليهم من أشياء مالية أو كيف، والله ما افتهم لي. بيرجعوا يفتحوا الحواجز الأسمنتية وبعدوهن شالوهن على جنب وفتحوا الخط، إذا دفعوا خلاص نغلق ورد الحواجز الأسمنتية وردينا أصحاب البساطات، مشكلة. إذا بيمشيها على هذا الشيء مشكلة، إلى جانب أن هذه المنطقة هي مزدحمة أصلا، هي ملتقى خطوط، ملتقى أحياء سكنية كلها بتصب في هذه المنطقة، اللي بيجوا يتسوقوا مثلا من أرتل، من الثلاثين، خط الثلاثين، بيجوا من السواد، بيجوا من كل المناطق بتسوقوا إلى بيت بوس، فبتحصل ارتباكات وزحمة يعني. طيب هذا هو فكوها، بيوفروا على الخط، إنه نبعد الخط من الزحمة شوية ونجنب الناس من ازدحام الشوارع، أو إنه أصحاب البساطات ما دفعوش، ما أدري، لأنه مدعى يغلقوها. ورجع أذكرك يا عبد الله، إذا ما غلقوها بعد شهرين ثلاثة ولا بيننا. المشكلة إنه هذه المنطقة أيضا بتعاني من عدم وجود فرزة للباصات، إن والله الذي يشتوي يروحوا أرتل ويطلعوا صلالة كما يسموها أو خط أرتل، معهم فرزة في الشارع، متى ما شعب المرور وصنف جاء بعدهم. الخط الثاني مكتسمين بالأصحاب الباصات والمواطنين، الخطوط الثانية مكتسمين بهم قسمة من ذي الجهة شمالا جنوبا، هذولا أمانة العاصمة المرور، بعد تبصرهم على الخط حقهم ما يصيروا هكذا من بعد الجسر ومن تحت الجسر، والجهة الثانية هذا محافظة صنعاء، يعني بيكتسموا بالمواطنين واصحاب الباصات، حتى هذاك ما يتعدش على هذاك، حتى لو بحادث ما حد يدخل، حتى لو ما هلم المرور ما يجيش هذاك المرور يفرع. مش هو خطه ولا هو منطقته. المصيبة انه المواطن والله في الشارع في وقت الظهر، وقت الزحمة، الشمس هذا الأيام شمس قوية صيف، واقف في الشارع مراعي لما يمن عليه صاحب الباص أو عسكري المرور ويرحم، بدون متوالفين على الخيرات يخليهم يركبوا فوق الباص، يوقف الباص ولا ممنوع؟ طيب فين الفرزة؟ فعلونا فرزة ما تمنع

0: شيء تمنع الناس بيدخلوا من تحت الجسر حق بيت ابو سفرزات الا لما تسوي لك حل. اما انه هكذا بس ممنوع والمواطن هذا يجلس مرضوح بين الشمس، والله انها مشكله. هذا اللي شفناه واللي سمعناه. في اتصال عبد الله. الو مرحبا. الو.
1: ايوه
0: هلا وسهلا.
1: الو
0: ايوه
1: ايوه حيا عايشك معكم راعي من التلفون.
0: ايوه ايوه اسمعيني من التلفون يمه.
1: يلا اقول لك الاذاعه. حيا نسيم ونسيم وطلال.
0: ما اليوم نسيم يمه ما بحدي ما بالله طلال لحاله
1: يا نبتالك وين قلت كلكم على عيني
0: وراسي. حيا بامي حيا
1: ما شاء الله على عبد الاله ما اذكر يا حق بس ما ام كلثوم ما شاء الله والله نم مبدعين المعدنيين.
0: ايوه بيغني اغاني باهره
1: والله نم غلا نم اول ما قلت سمعتها الله ينور قلبك سلم لي على قوه بني.
0: حاضر من عيني يا امي من عيني.
1: الله ينور قلبه ويكبر قلبه ويديلها وديلها الحبيبي جسدي.
0: امين امين يا امي.
1: بس ما بيتحاكى على الكذب مدري ما على الطيب.
0: ايوه كان بيتحاكى على الكذب.
1: ما الكذب مش وحالي
0: بعد المصيبه الذي عادوا بيستمر يكذب يكذب وقد فضحته وهو مستمر.
1: ما يجوز هذا. قال له هذا من ايات المنافق ابني.
0: صحيح
1: الكذاب مش وحالي قطع خطي بكلمه صدق وكلمه خلاص ماشي. قال لك لسانك حصانك ان صنت وصانك وان كنت وخانك.
0: صدقتي
1: امين يا ابني.
0: لا لا
1: اه الله يديلها العافية.
0: امين امين.
1: بنسمع بيتحاكى على المر ولا ما اللي بيجوا بين الشمس مدري ما
0: بين تحاكى على في مناطق ما فيش فيها فرزات ويخلوه الناس هكذا في الشارع يعني مراعين الباص لا ما يوقف ويركبوا. وايضا الاسواق الذي ساعة بيفتحوها الشوارع وساعة بيغلقوها لاصحاب الباصات ما عاد تدرينا كيف بيدوموا الدنيا.
1: والله انهم بيدوموا الدنيا صدق زايد حق الباصات يبني هو ملاحق لزي الزبن ويحمل حذاي لا المسلم ولا يحمل مسابقة على الرقاع.
0: ايوه
1: ولا انت سبحانك لا ما يجي الباص والله انت قد ما يضحن يكبرون نظام سواي ابني.
0: ايوه ايوه ما بالله يفتحوا خطوط لهم بيخافوا من الزحمه والزحمه هذه قد بتسوي مشاكل يفتحوا خطوط جديده. ايوه
1: والله اني بتسبب زحمه وتسبب الصدامات وتسبب مشاكل
0: وكل شيء. نسال الله السلامه نسال الله السلامه ويعالجوا هذا الامر.
1: امين امين ويسر يا ابن بلادنا على كل عدو.
0: امين يا رب.
1: والله اني قفلت قلبي امان.
0: الا الا
1: والله لاني نصرنا على كل عدوين.
0: امين يا رب امين.
1: نجعل بلادنا امنه وساكنه.
0: امين يا رب.
1: وانت عينور قلوبكم وتحياتي للمعدنين الاثنين عينور قلوبهم.
0: وذا بسمعشة ويبتسم.
1: ايوه وبسمها والنسيمة عن انتاش وامل فايا.
0: الا الا الكل كل احبابنا في اذا عدلتها.
1: وابني دلال وكلهم طاقم الاذاعة على عيني وراسي.
0: كل احبابنا في اذا عدلتها.
1: كلهم اللي
0: في ولكم ولكم التحية ونسأل الله لكم السلامة لكل مستمعين كل مستمعين. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين في أمان الله. في أمان الله.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG،
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babos.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع انواعها
11: من زمان.
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، وموضوع للنقاش هي آخر فقرة في لقاء اليوم، بنتحدث فيها عن الخصوصية وما يعجب الناس وحريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، من هذه الأشياء الذي الناس غافلين عنها. في ناس كثير ما بيتعاملوش مع الناس على هذا المبدأ، أنه عندما حرية الآخرين لا تتعدى حريتك عليهم، أو تقول أنا حر في هذه الأشياء، أفعل ما اشتهي، أسوي ما اشتهي، لا، في أشياء لها ضوابط، لها قواعد، لها قوانين، أنه خلاص أنت لهانة، ما أصبحتش حر في هذه الأشياء اللي بتتخذها من سلوكيات، أصبح لازم تراعي أذواق وخصوصية وحرية الناس من حولك. على سبيل المثال اليوم وأنا واجي إلى الإذاعة، والله واحد، أنا بكرت حكيت عبد الله أول ما وصلت، واحد قلع بطوننا هو الزوامل حقه، مش زوامل، شيلات خليجية وشيلات يعني غريبة أول مرة نسمعها، ولا ما الزوامل هنا على عيوننا وروسنا ما بشي، شيلات غريبة، لا الذي بيغني الشيلة صوت حالي ولا الكلمات حالية، خبر مخيط بصميل، والله ما عدرينا كيف منين بتدوينها ولا ما نشتري، كل من قال صوت حالي وحصل الله استوديو إنشاد قامية. المصيبة مش في هذا الجانب، انه هذا يا اخي معك ناس ركاب بعد من الصبح، افتح حاجة حالية تروق المزاج، افتحت آيات صباح، افتح قرآن، افتح فيروز، افتح غيره من الفنانين الهادين، ما تفتح لنا من شيلة هذا المريضة. يعني هذا نوع من الواحد او نقطة واحدة بس من الحرية التي تنتهي حريتك عندها تبدأ حرية الآخرين. طيب، في ناس ما يعجبهمش الإزعاج في المواصلات العامة، في ناس ما يعجبهمش الإزعاج في المحلات، في الأسواق، في الناس بيجي لك أقسم بالله ما كأنه له اللي موجود داخل الشارع هذا، يوصل لك بالسيارة قد بيشوف الزحمة قدامه، سوق وزحمة والسيارة بتكتظ في الشارع، وجاي ضارب على الهون ما عاد بيرفع يده، حاسس انه عايش ما بالله انا في الشارع هذا، هيفتحوا لك الخط، يا اخي زعجت الناس ما يصلحش. هذا نوع من السلوكيات الذي بتعكر صفو الناس ومزاجهم وحريتهم، ما يصلحش. ان انت خلاص حر، صح انت حر فوق سيارتك، بس لا تزعجنيش، ضرب هون بذوق. في اماكن في الدول المتقدمه والدول اللي عندها اوادم حاليين، ما عندنا هؤلاء الهمج الذي بيزعجوا خلق الله، لا يراعي مستشفى ولا مدرسة ولا شيء، يوصل ضارب للهون للأخير. يا أخي هذا مستشفى ناس أمرض داخله، هذا مدرسة طلاب بتلقوا العلم، توصل ضارب للهون، هذا شارع ناس يعني قاصدين الله في محلاتهم فيه، وانت جيت تزعج بالهون، سلوكيات غريبة، يعني تطغى على خصوصية الناس، على حرية الناس. أنا مش داري يعني الناس هذولا في أي مدرسة تعلموا، في أي حياة طبعوا، في أي سلوكيات اندمجوا فيها مع الناس، مع المجتمع، المجتمع ككل بينبذ الأشياء المزعجة، الأشياء التي بتقلق راحة الناس، بتقلق سكينتهم، بتوترهم، الناس بينبذوها، الناس بيتوجهوا إلى السكينة، إلى الهدوء، الشيء الذي يبسط الناس، يفرح الناس، بس بشرط أنه ما يكونش مزعج أو بيقلك سكينتهم. ساعة 12 مروحين الحريوة، واحدة بيقرح ملان الشارع، يعني الحي هذا فيه ناس أمراض، فيه ناس كبار للسن، فيه أطفال، فيه ناس بيبكروا أعمالهم، والله فيه ناس بيصحوا من 5:30 بيروح عمله بيتطلب منها كذا مصدر رزقه ويعيش ويعتاش بقية أسرته من هذا الرزق اللي بيمارسه أو العمل، وأنت تجي للساعة واحدة ثنتين، يا رجال إيش من ذوق، إيش من أخلاق، توصلي تزعج لك خلق الله تقرح آخر الليل. هذه صور بنديها من واقعنا، موجودة عند الناس كلهم، يا فلان ما عاد بيقتنعش إنه يوصل يصيح، هذه صورة أيضا من الصور، ساعة 10 الليل، ساعة 8 الصبح، في ناس بيشتغل أيضا في الليل بينام في النهار، هذا أرزاق، يوصل يضرب الهون ما عاد بيقناعش ينزل يدق، ولا وقف سيارتك ونزلت تدق الباب، يا فلان ويضرب هون. طيب هذا العمارة مش هو ساكن فيها فلان، هذا الذي جيت تدوره، ساكنين فيها مسر شقق يعني صاحب الهول هذا الذي يعني ضربت هول لصاحبك وعندها يعني ميزة ولا كيف بيستذكر صوت الهول يعني عارف انه هذا لي الباقين يقول لك هذا ما بزعج فلان. ايش الاساليب هذه الذي ما كانت موجودة عندنا ولا الناس بيستخدموها او بيمارسوها تضربها وتقيم العمارة كلها والناس في الشارع كلهم مشان واحد يا شيخ ايش من سلوكيات هذه خاطئة. معنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو اسعد الله صباحك استاذ طلال.
0: صباح الخير والعافية يا مرحبا.
1: كيف حالك يا استاذ طلال؟
0: الحمد لله لو سهلة.
1: الله يحفظك. تحياتي كذلك للاستاذة نسيم يحيى اقول لها صباح الخير ولو هي غائبة.
0: ولو هي غائبة. سماحك كيف حالش؟
1: الحمد لله.
0: سمعتي موضوعنا اللي بنتحدث فيه؟
1: اكيد اكيد مواضيعك دائما يا استاذ طلال مهمة. يعني احنا نقول احترم خصوصيات الناس تحترم. إذا أنت شيء تحترم احترم خصوصيات الناس.
0: أكيد.
1: يعني نلاحظ حتى في باص يعني تطفل بيجي حتى لو واحد جالس مثلا في الباص وبيفتح التلفون هكذا تبصر الذي جنبك أنه بيبصر ما بتبصر أنت.
0: أيوة. رقبته تمطط ساعة الزرافة هكذا يشتي بصر ما داخل التلفون ما بتفعل يا أخي عيب هذه خصوصيات الناس.
1: هذا شيء يخص الشخص. يعني ما يحق لكش أنك تبصر هذا قد معتبر مثل التجسس.
0: أكيد أكيد.
1: كذلك يعني بنلاحظ في مجالسنا يعني في العمل أو في المجالس به ناس يعجبهم الضحك والمزح مع ناس وهؤلاء الأشخاص ما يحبوش الضحك.
0: صحيح. هذا الأشياء الناس صحيح صحيح صحيح.
1: أكيد. يعني على ما قلت رفع الأغاني حتى في البيوت يعني أنت بتسمع الأغنية أنت ولا بتسمع الناس الأغاني هذا بيدل على أنك بتسمع الناس ما بتسمع شيء.
0: أيوة أيوة.
1: لما ترفع الأصوات.
0: صحيح.
1: فالإنسان يعني يحترم الناس على سب يحترموه. وتسلموا وإحنا بنستفيد منكم الله يسعدكم.
0: شكرا لك أختي سماح. شكرا.
1: تحياتي للأستاذ المخرج عبد الإله المعدني وكذلك لكل من بيسمعني بنت الحيدري وأمان الحيمي وكل من بيسمعني.
0: شكرا لك يا سماح على جميل التواصل الدائم معنا.
1: شكرا لكم لأن إحنا بنستفيد ونسمعكم دلحين نستفيد أكثر.
0: شكرا جزيلا لك أختي.
1: الله معاكم.
0: في أمان الله. في بعضهم بيوصل مدخل الحي بيتمطط تقول لا مدري ما معه كرتون بيضاء يتكسر بيمشي بالسيارة دلا دلا وفاتح المسجلة للأخير أو الامبيثري حق السيارة ساعة الذي بي والله معدلينه ما عاد إيش نقول الكلام. يعني بيدخل هذا الحي ما بالله ساكن فيه لا بيراعي خصوصيات الناس ولا بيراعي إنه بيزعج خلق الله وليت والله وعاده فاتح فن راقي فن هابط لا آخر درجة غنى والله خادش للحياة. يعني ما أناش داري منين بتدور الأغاني هذا والمصيبة لو ما أغاني اليمنيين إحنا أغانينا محترمة ما فيهاش هذه الأشياء لكن بيغنوا لي أغاني مصرية ما أدري منين بتدورها فيها نوع من الإسفاف من عدم الاحترام للناس وعدمها فيها الفظ بذيئة بالصدق. يعني ما أناش داري كيف يغنوها أو كيف ما فيش رقابة فنية أن بتدخل هذه الأشياء وتسمح باقتناء هذه الأغاني. على العموم بيوصل فاتح المسجلة للأخير هذه صور والله إن إحنا بنعاني منها في كل حي فاتح الأخير ويلا داخل دلا دلا مين رأس الشارع لا أسفل الشارع قيم حارة على ما هي والمشكلة يا حين ساعة 11-12 الليل من أنت من حضرتك حتى انك تزعج خلق الله ولا جيت تقول له يا اخي عيب عليك وطيق العادة الدجاج بارقد انشان توقدكم راقدين هذا شيء ما يخصك ناس يرقدوا معهم اعمال ناس تاعبين ناس امراض ناس كذا ايش من السلوكيات هذا. هذه صور حبينا ان احنا بنديها لانه بنشوف انه الناس بيعانوا منها وفي سكوت ليش ما بتحاكوا كان الناس فيهم نخوة وقبيلة بيشوف الشيء الذي هو باطل بيقول لا ليش تفعلوا هكذا ليش بتسووا هكذا عيب استحي على نفسك استحي على وجهك. يعني عدد الناس كانوا بي هذول الذي هم بنقول لهم بيعكروا صفو الحياة العامة بيستحوا شوية لأنه بهم يقول لهم لا لا أنا كفى لكن أصبح الناس إنه عن أصبح مثل الغرب ما لكش دخل من أي حاجة تمشي في الشارع لو فلان بيقتل فلان ما لكش علاقة لو فلان بيسرق من فلان تحت تهديد السلاح. هذا اللي حاصل في الغرب. احنا ما نشي نوقع هكذا احنا نشي من ينصح ويأمر بالمعروف بالشيء والعرف الذي الناس اعتادوا عليه. هذا يا أخي عيب، هذا ازعج للناس، هذا بيسوي كذا، الناس بيتقبلوا. لكن المصيبة إيش؟ إنه في جيل ما عاد بيحترمش. هذه يعني مصيبتنا. تيجي تقول له يا أخي عيب يا فلان، هذا ما عاد بيحترمش الكبير ولا يحترم جاره. يا أخي ما إليك، أنا حر. ماشي حرية، هذا هذا فوضى، هذا فوضى وانتهاك لحريات الناس. حريتك خلني في بيتك، مش تجي آخر الليل تزعج لا من رأس الحارة لا أسفالها، أو أشياء كثيرة. يعني كم عن عدد. أتمنى أن الناس يغيروا من سلوكياتهم، نشوف ما كانوا عليها الأولين من ممارسات، من احترام للجار، من مخوة، من جورة صدق بمعنى الكلمة. يعني هذا قبل ما أننا بين أزعج نفسي أو أزعج الذي حول جيراني، بين أبصر حاجات ما بتقلقهمش، ما بتعكرش صفوهم، حي سواء كان مني أنا أو من أطفالي في الحي أو كذا، لازم أحترم جيراني، أحترم الناس. معنا اتصال، ألو مرحبا.
2: صباح النور.
0: يا صباح النور، العافية.
2: صوتي واضح صح؟
0: حيا بخي حاتم.
2: الموضوع ما فيه لا بقد فازوا برشلونة يكون يطرب ويعمل عايف على الهواء.
0: لا ما نشيش نزعجي.
2: بيزعجونا بالهول.
0: لا يا بيزعجونا بانتصارهم، يزعجونا بالهول. ما بلا
2: لا. حبهم يا أخي مزعج.
0: أمانة؟ للدرجة هذا؟
2: قول عبد الله يا أخي، قول لا شيء برشلونة قدامي يكون يشميف على يعني على الأقل يقلل الهول شوية.
0: حاضر. من عيني.
2: نقول ما زال الريال في انتصارات، على الأقل دخلها كذا رياضي قليل.
0: أنا زال ريال
2: في انتصارات
0: ونستمر انتصارات. تمام. أنا قلت لك أنا ما أحبش الكرة، بس من كلامك الحالي خليتني أحب ريال مدريد.
2: ما أنا بعلى يا أخي ريال مدريد.
0: واثق الخطوة يمشي ملكا.
2: الملكي ملكي. أيوة. وقدامك رجل أبيض أتفعل.
0: الله حبيبي الله.
2: شوف موضوعك حقيقي مزعج مزعج مزعج.
0: تفضل.
2: الموضوع ما فيه إنه صح. سمعتنا يا فؤادي بقول فيها أعطني حريتي
0: أطلق يدي. أيوه.
2: هذا كفر في السجن يا حبيبي، مش أنا.
0: أيوه.
2: مش أنا. بعدها حريتي هي في بتتحاكى في إبراهيم ناجي كان يتحدث يمكن على الحب أو ما في حب. أيوة. أعطني حريتي. أيوه. أيوة.
0: لكن تزعج الناس مميزة. تزعج الناس وحرية والساعة 12 حري والساعة واحدة قراح وذوة.
2: أيوة. لكن الذي يزعجك أكثر صاحب المطر، أمان حاجة مزعج جدا.
0: هذا كانت الحاله
2: حتى يطلع لك الصوت حق المطر، هذا أكثر ما يزعج صوت المطر.
0: ما أقول لك اشتي لهم راعد وبارق لرؤوسهم، حلقة لرؤوسهم.
2: أقسم بالله أنه صوت قبيح. صوت وسخ على الأقل. أخطاء يا أخي بسرعة وهي سرعة شوية، وش تضربها ونقعد معهم طريقات ما هكذا لك سموهن أو الغريق قرحوا بهن.
0: أيوة
2: أيوة. يعني إذا بدأت حرية الآخرين تنتهي حريتك يا حبيبي.
0: أكيد أكيد أكيد.
2: ما هوش حرية، الناس عندك ما همش لعبة.
0: صحيح.
2: ولا الأمراض عندك يعني هكذا بتستخف بالناس. المفترض اللي يجي يطرق في الحي أو المفترض قديم ملطيها قبل حجة، ما بدأ واحد مطرق بالهون طرق يكسروا حق هزري.
0: والمشكلة يقول لك ما شو أنت الذي يعني ساكن لحالك، ولا هذا صاحبك في العمارة الحالة. هي عمارة من عدة أسر من عدة ناس ساكنين.
2: يا أخي ما شو شارع حق أمك.
0: لا الفضل الفضل حاليا أنا ما لش متفق أنا وأنت. الفضل مش هذه يعني مش
2: إذا أسحبها.
0: أيوة أسحبها.
2: أسحبها.
0: مش شو ملكك، مش شو ملكك ولا حقك ولا معك ولا معك فصل فيه.
2: بغني لعبد الرب بدرس يا سر عبد الإله اسمع يا كذاب أو كذاب اسمع نهديها له
0: نهديها
2: إنه ما بش أمام إلا نهدي لك أغاني إلا القاري حيهديك ولا شلك
0: ولا شلك. أنا أشكرك أخي حاتم، أشكر جميل تواصلك والله إنك صوتك بيخلينا هكذا بنشعر بنوع من البهجة الصدق.
2: الله يحفظك. تحياتي لكل ملخ يبيض على وجه الأرض
0: يبلغ أكيد عبر أثير إذا عدلته ومحبي ريال مدريد.
2: أخي شكرا للأستاذ عبد الله وشكرا للأستاذ طلال، في توائم في تلاقي قلوب عندكم.
0: الله الله هذا أخي وحبيبي.
2: شكرا.
0: في أمان الله. إلى هنا نصل وإياكم سامعينا الأعزاء بعد ما ختمنا بكلام حالي مع المتصل الدائم وعاشق ريال مدريد أخي حاتم. نصل وإياكم سامعينا الأعزاء إلى نهاية فترتنا ليومنا هذا الأحد. أملنا اللقاء بكم في الأحد القادم بمشيئة الله. دمتم في رعاية الله. أجمل تحية مني أنا طلال الجنداري ومن الزميل المخرج عبد الإله المعدني وهي أيضا من الإشراف العام الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
14: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
15: فعلا انه سوبر داك.
14: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
16: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
18: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.

0: كره ضحك من قلبك.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: خيرت بي موجود؟
2: افندم؟
1: سوري خيرت بي موجود؟
2: نقول له مين؟
1: قولي له زكي ان شاء الله.
2: بخصوص ايه؟
1: هو عارف.
2: هو عارف. مستر خيرت is not available now. You can come again.
1: Okay, thank you. Thank you.
2: كاسكو ليا صباع على ميزون.
1: صباح الخير.
3: اهلا يا زكي. اتفضل تعالى اقعد ومفهمك لازم تعمل ايه.
1: انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام.
3: يا سلام.
1: طبعا متخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك.
3: يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا.
1: يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع سيادتك كده بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه.
3: يا ابني قول على المصنع.
1: يبقى مفيش حضرتك غير العربية. سيادتك انا مش بتاع عربيات، العربية دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبورة وغطى جلد من الوكالة، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط بعد اذنك.
3: استنى عندك انت ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصة اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي.
1: اولادك
3: دول؟
1: دول تجيب لهم حارس فلبيني.
3: يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد.
4: ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان.
1: بعد اذنك.
3: شيرين بنتي وعمر ابني.
1: واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير.
4: انا رايح النادي. يلا يا عمر
3: الحق معهم يا زكي معاهم.
1: طبعا
3: اسمع شيرين، شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه انت فاهمني، شيرين بالذات تبقى زي الله.
1: طيب بالنسبة لعمر أسيبه يتوه عادي؟

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
6: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
7: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-48-64. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: You just found it. Radio Delta, your summer station.

0: 7-1-1. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
11: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
14: واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
12: التهاب وتليف الكبد،
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
13: علاج البواسير،
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، للطب البديل.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء،
1: نعرفه من زمان.
0: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان.
0: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل،
1: طعيم من زمان.
0: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع انواعها
2: من زمان.
3: من زمان.
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبايح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: Music 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: في اليوم الأول ستعلن أمريكا الحرب رسميا على الصين وسط صدمة ورعب العالم. في اليوم الثاني ستنهار البورصات العالمية من الغرب للشرق. في كل بقعة على وجه الأرض ستهوي مؤشرات البورصة لندخل في أزمة اقتصادية طاحنة. ستكون الأزمة الاقتصادية في عام 2009 أو حتى الكساد الكبير في عام 1929 بمثابة نزهة ومشكلة صغيرة تافهة بجانبها. سيخسر ملايين المستثمرين حول العالم ثرواتهم واستثماراتهم، وستعلن في خلال أيام شركات عالمية كبرى أو صغرى إفلاسها، وتستريح الموظفين، وستغلق البورصات، وستعم الفوضى. في الأسبوع الأول ستعلن الدول المصدرة لأهم السلع الغذائية في العالم كالهند والصين وروسيا وماليزيا ودول أمريكا اللاتينية وكافة الدول وقف تصدير أي سلع غذائية للعالم خوفا من حدوث أزمة غذاء عالمية. ستفضل الدول شعوبها على أي شعوب أخرى ليبدأ العالم في دخول أزمة غذاء كبرى. بعد الشهر الأول ستزداد الأسعار بشكل جنوني لا يصدق. سيرتفع برميل البترول لأضعاف وأضعاف، فالبترول هو وقود الحرب، وستزداد السلع الأساسية بخمسة وستة أضعاف، وستهوى العملات العالمية، وستختفي تدريجيا السلع الغذائية التي لا تنتجها الدول، ليدخل العالم في مجاعة كبرى ومخيفة. فماذا سيفعلون بعد انتهاء مخزون السلع؟ حتى الأجهزة الإلكترونية، فإن كنت تشتري هاتفا مثلا بمئة دولار فسيصل سعره إلى 3 و4 و5 آلاف دولار، وهكذا في كل السلع الإلكترونية التي تتصورها. في الشهر الثاني بعد حدوث أزمة اقتصادية كبرى ستقوم الدول الغنية بشراء مخزون من السلع الأساسية بمبالغ طائلة، وسيصبح الأرز والدقيق كذاب، وستعاني الدول الفقيرة التي لا تملك المال لشراء الطعام لشعوبها. في الشهر الثالث ستبدأ فوضى الحرب في التسرب للشعوب كلها، وستحدث اضطرابات بسبب الجوع والفقر في العالم. ومن هنا ستعلن الدول الغنية مثل دول الخليج أو بعض دول أوروبا عن إغلاق حدودها خشية أن يهاجر إليها جيرانها الفقراء بالملايين. بل إن الدول الغنية التي ستعاني أيضا بشدة ستقوم بترحيل ملايين من المهاجرين إليها، والذين لم يعد لهم حاجة بسبب فقدانهم لعملهم. كل هذا عزيزي المشاهد ولم نتطرق للحرب نفسها. فأقوى قوتين على وجه الأرض حاليا لن يكونوا وحدهم من سيتواجهون، بل إنه ستنضم إليهم كافة الدول الكبرى من روسيا لألمانيا لفرنسا وإنجلترا. فكل ما تحدثنا عليه هو فقط الآثار الاقتصادية لمواجهة محتملة بين دولتين فقط. فماذا سيحدث إن تواجه العالم في حرب طاحنة مدمرة بالنار والقنابل وبتقنيات تطورت طوال 80 عام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ فلك أن تتخيل.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، هزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Welcome to Radio Delta.
1: Oh, God.
2: Wakfet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min qalbak.
4: انت ما اتكلمتش ابدا مع ست عنات؟
5: يعني مش اكتر من صباح الخير يا هانم، صباح النور يا مدهول، الله يرحمك هتعزني قوي يعني.
4: ايوه يا سرحان، بس اللي انا اعرفه انها كانت واحده ست جميله جدا، وناس كتير كانوا يتمنوا يدردشوا معاها.
5: والله يا فندم انا ما كنتش بكلم معاها كتير يعني.
4: حقيقة. ليه يا سرحان؟
5: اصلا كانت دايما بتبقى لابسه من غير هدوم وانا كنت بتكسف.
4: سرحان، ايه علاقتك بالجنس الاخر؟
6: رجع على هذا السؤال.
7: اذا كان حفيد القضيه مفيش
4: مانع
7: من التوجيه.
4: انا اعتقد انه حفيد. انا لا اعتقد.
7: انشرت مع القتل. يا اخي انت تعبتنا. هو كل شيء مقاطعه لحاجه غريبه جدا. خلاص.
4: استريح خالص، بالراحه بالراحه. مدخل. ايه يا استاذ سرحان، ما قلتليش بقى.
5: نعم.
4: ايه علاقتك بالجنس الاخر؟
5: يعني زي علاقتي بحضرتك كده.
4: يا استاذ سرحان بقول لك الجنس الاخر. الجنس الاخر
5: هو في ناس تانية من ورانا واحنا مش عارفين.
7: يعني علاقتك ايه بالستات؟
5: لا بيه، ماليش علاقه لا بالستات ولا بسبعات الحقيقه خالص.
4: يعني مثلا يا استاذ سرحان، ما كنتش تعرف ستة؟ ها؟ ما حبيتش ستة قبل كده يا أخي؟
5: يا بيعيب الحاجات دي بقى.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: night.
1: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
6: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
7: بس على الدلتا.

عضو بأكلات السجاس المخيب صارك سهم أم بليت بنظرة وما هذه إلا سقية مرمي

معذبة الألفاظ مكية الحشا حجازية العينين طائية الفم لا حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم غار عليها من أبيها وأمها ومن خطوة المسواك.

إذا ألبستها فوق جسم منعم وأحسد أقداحا تقبل صغرها، إذا أوضعتها موضع اللسمة

يعيشكما هذا خضاب عرفته فلا تك بالبهتان والزور متهم ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وذنبي ومعصمي فكيت دما يوما نواحي

وليس لها مثل بعرب أعظم. أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم موجودة. ومن روح روح
1: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584864. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: شخصيات

0: 43 سنة مضت على هذه اللحظة، البشر يقررون إرسال سفراء إلى سكان الفضاء إن وجد. اختاروا التوأم فوياجير 1 و 2 لهذه المهمة. تم تجهيز المسبارين بأكثر وسائل التكنولوجيا تطورا حينها. كان الهدف الأول هو الوصول إلى كواكب بعيدة في مجموعتنا الشمسية، وكان السفيران الفضائيان بحجم المهمة. لكن الأهم في هذين المسبارين هو هذا القرص الذهبي. كان بعض العلماء يشككون في وجود عوالم وكائنات أخرى في الفضاء، فاقترح أحدهم وضع قرص فونوغرام من النحاس بقياس 12 بوصة وطلائه بالذهب لمقاومة الصدأ في رحلة قد تمتد لأكثر من 40,000 سنة. وقرروا تزويد القرص بمعلومات وصور وأصوات تحمل رسائل لسكان الفضاء المحتملين. مقارنة بالتكنولوجيا قبل 40 سنة كان هذا القرص خارقا. تخيل أن سعته فقط 69 كيلو بايت، مرسومة عليه شفرة ورموز عن كيفية الاستخدام وقراءة المعلومات المخزنة بلغة معادلات مفترضة يفهمها سكان الكواكب الأخرى. وأبرز هذه المعلومات ذرة الهيدروجين بوصفها الأكثر انتشارا في الكون كله، وتم ضبطها بوضعية لاستخلاص معادلة منها حول طول الموجة التي يعمل بها القرص. وهنا رسم مرمز حول السرعة المطلوبة لتشغيل القرص حتى يسمع أهل الفضاء رسائل ترحيبية وأغاني وأصوات من سكان الأرض مدة 54 دقيقة ب55 لغة، منها اللغة العربية.
1: تحياتنا للأصدقاء في النجوم، يا ليت يجمعنا الزمان.
2: Hello from the children of planet Earth.
0: أما هذه الشفرة فهي التي يمكن من خلالها لسكان الفضاء المحتملين الاطلاع على حوالي 116 صورة تم وضعها على القرص الذهبي، ولا يمكن مشاهدتها إلا عن طريق تحويلها إلى موجات بتقنية تشبه جهاز العرض. تم انتقاء الصور بعناية فائقة على ألا تتضمن صورا للحروب والفقر والأمراض، ويمكن للفضائيين المحتملين مشاهدة صورة للأرض وكواكب المجموعة الشمسية وصور الحمض النووي وتشريح الأعضاء البشرية وجسم الإنسان ومراحل تكوين البشر من النطفة حتى ما بعد الولادة. وتم وضع عنوان مجموعتنا الشمسية على القرص برسم عدد من النجوم المضيئة وامتداد موجاتها وموقع الشمس والأرض منها. الأخوان فوياجير غادرا مجموعتنا الشمسية بفارق 6 أعوام بين الأول والثاني، بعد أن قطعا أكثر من 21 مليار كيلومتر، وهو ما يعادل 19 ساعة ضوئية فقط، ودخلا المنطقة البينجمية التي كان يحلم البشر بالوصول إلى عوالمها. ومع استمرار المحرك النووي في العمل حتى عام 2025، يعتقد العلماء أننا قادرون على تلقي إشارة فوياجير 2 قبل أن يسبح في الفضاء

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: Now, tune to Radio Delta.
1: I love it.
2: Radio Delta.
0: Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: ايوه ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
4: نعرفه من زمان.
3: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان.
3: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان.
3: اسماك وجمبري بجميع انواعها
4: وبروست مكبلات بجميع انواعها
5: من زمان.
6: من زمان.
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبايح
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakfet. Waka. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Wahak min qalba.
3: Sabah khair.
4: Sabah el nur.
3: Khariyat bima gud?
4: Afendim?
3: Sorry, khairat bima gud?
4: Nol lo min.
3: Qul lo zaki inshallah.
4: Bakhsus eh?
3: هو عارف
4: هو عارف مستر خيرت اتنات افالابل ناو يو كان كام اجين
3: اوكي ثانك يو
4: هنا كاسكو ليا سافا لا ميزون
3: صباح الخير
5: اهلا يا زكي اتفضل تعالى اقعد وما فاهمك لازم تعمل ايه
3: انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام
5: يا سلام
3: طبعا ما تخافش سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي سور الفيلا واطي يعني فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في المكان وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك
5: يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا
3: يبقى المصنع بالنسبه للمصنع ايش سيادتك كده بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي بس سلك الشايك خليه هنحتاجه
5: يا ابني ولا المصنع
3: يبقى مفيش حضرتك غير العربيه سيادتك انا مش بتاع عربيات العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلو هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها سيادتك فهمتني غلط بعد اذنك
5: استنى عندك انت ايه يا ابني برباند ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه انا عايزك تحرس اولادي
3: اولادك
5: دول
3: تجيب لهم حارس فلبيني
5: يا ابني ارجوك اسمعني اقدم لكم زكي البودي جارد
4: ده بودي جارد ده عامل زي البورس الجعان
3: بعد اذنك
5: شيرين بنتي وعمر ابني
3: واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير
4: انا راح النادي يلا يا عمر
5: الحق معهم يا زكي معهم
3: طبعا
5: اسمع شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه انت فاهمني شيرين بالذات تبقى زي الله
3: طيب بالنسبة لعمر أسيبه يتوه عادي؟

0: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your
1: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
2: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
3: تقنية لينر كولينج
2: وتقنية دور كولينج
3: تتميز بها ثلاجات LG
2: تبقي الطعام طازجا.
3: إهدار أقل للطاقة
2: بباب واحد أو بابين،
3: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
3: عيش حياة أكثر صحة
2: وشارك الطعام رحلته.
3: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ،
3: حكاية ريادة.
4: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: Just found it.

0: اشتاشني
1: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
3: أوصال لحم،
4: أوصال دجاج،
2: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزويري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
6: شواية وبرست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
7: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
8: راديو دلتا.
9: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
10: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

ماذا سيحدث إن قامت حرب يوم القيامة؟ الحرب التي ستكون بمثابة نهاية البشر، والتي وصفها المحللين بحرب هرمجيدون. وكلمة هرمجيدون في المعجم الإنجليزي تعني المعركة الأخيرة بين الخير والشر قبل يوم الدين، وهو الصراع الذي ينظر إليه على أنه الصراع الذي سيدمر العالم أو الجنس البشرية. إنها معركة الصين والولايات المتحدة الأمريكية. بدأت التوترات تزداد بسبب تايوان، فكلتا البلدان يريدان السيطرة عليها بأي طريقة. فماذا سيحدث إن احتلت الصين تايوان؟ في اليوم الأول ستعلن أمريكا الحرب رسميا على الصين وسط صدمة ورعب العالم. في اليوم الثاني ستنهار البورصات العالمية من الغرب للشرق. في كل بقعة على وجه الأرض ستهوي مؤشرات البورصة لندخل في أزمة اقتصادية طاحنة. ستكون الأزمة الاقتصادية في عام 2009 أو حتى الكساد الكبير في عام 1929 بمثابة نزهة ومشكلة صغيرة تافهة بجانب

0: على أي شعوب أخرى، ليبدأ العالم في دخول أزمة غذاء كبرى. بعد الشهر الأول ستزداد الأسعار بشكل جنوني لا يصدق، سيرتفع برميل البترول لأضعاف وأضعاف. فالبترول هو وقود الحرب، وستزداد السلع الأساسية بخمسة وستة أضعاف، وستهوى العملات العالمية، وستختفي تدريجيا السلع الغذائية التي لا تنتجها الدول، ليدخل العالم في مجاعة كبرى ومخيفة. فماذا سيفعلون بعد انتهاء مخزون السلع؟ حتى الأجهزة الإلكترونية، فإن كنت تشتري هاتفا مثلا بمئة دولار فسيصل سعره إلى ثلاثة وأربعة وخمسة آلاف دولار، وهكذا في كل السلع الإلكترونية التي تتصورها. في الشهر الثاني بعد حدوث أزمة اقتصادية كبرى، ستقوم الدول الغنية بشراء مخزون من السلع الأساسية بمبالغ طائلة، وسيصبح الأرز والدقيق كذاب، وستعاني الدول الفقيرة التي لا تملك المال لشراء الطعام لشعوبها. في الشهر الثالث ستبدأ فوضى الحرب في التسرب للشعوب كلها، وستحدث اضطرابات بسبب الجوع والفقر في العالم. ومن هنا ستعلن الدول الغنية مثل دول الخليج أو بعض دول أوروبا عن إغلاق حدودها، خشية أن يهاجر إليها جيرانها الفقراء بالملايين. بل إن الدول الغنية التي ستعاني أيضا بشدة ستقوم بترحيل ملايين من المهاجرين إليها، والذين لم يعد لهم حاجة بسبب فقدانهم لعملهم. كل هذا عزيزي المشاهد ولم نتطرق للحرب نفسها، فأقوى قوتين على وجه الأرض حاليا لن يكونوا وحدهم من سيتواجهون، بل إنه ستنضم إليهم كافة الدول الكبرى، من روسيا لألمانيا لفرنسا وإنجلترا. فكل ما تحدثنا عليه هو فقط الآثار الاقتصادية لمواجهة محتملة بين دولتين فقط. فماذا سيحدث إن تواجه العالم في حرب طاحنة مدمرة بالنار والقنابل وبتقنيات تطورت طوال 80 عام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ فلك أن تتخيل.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أنت الأصل.
2: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
8: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث، ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت وحكة وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: انت ما تكلمتش ابدا مع ست عنات؟
3: يعني مش اكتر من صباح الخير يا هانم، صباح النور يا مدهول، الله يرحمك هتعزني قوي يعني.
2: ايوه يا سرحان، بس اللي انا اعرفه انها كانت واحده ست جميله جدا، وناس كتير كانوا يتمنوا يدردشوا معاها.
3: والله يا فندم انا ما كنتش بكلم معاها كتير يعني.
2: ليه يا سرحان؟
3: اصلها كانت دايما بتبقى لابسه من غير هدوم وانا كنت بتكسف.
2: سرحان، ايه علاقتك بالجنس الاخر؟
4: ترجع على هذا السؤال. اذا كان حفيد القضيه مفيش مانع من التوجيه.
2: انا اعتقد انه حفيد. انا لا اعتقد. انا لا اعتقد.
4: يا اخي انت تعبتنا. هو كل شيء مقاطعه، ده حاجه غريبه جدا. خلاص خلاص.
2: ما تخافش، استريح خالص، بالراحه بالراحه. مدخل. ايوه يا استاذ سرحان.
3: نعم.
2: ما قلتليش بقى.
3: نعم.
2: ايه علاقتك بالجنس الاخر؟
3: يعني زي علاقتي بحضرتك كده.
2: يا استاذ سرحان بقول لك الجنس الاخر، الجنس الاخر.
3: هو في ناس تانية من ورانا واحنا مش عارفين؟
4: اه، يعني علاقتك ايه بالستات؟ الستات.
3: لا بيه، ماليش علاقة لا بستات ولا بسبعات الحقيقة خالص.
2: يعني مثلا يا استاذ سرحان ما كنتش تعرف ستات؟ ها؟ ما حبيتش ستة قبل كده يا اخي؟
3: يا بيه عيب الحاجات دي.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل الكابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ما هي كل هذه الرسائل؟
3: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
2: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
3: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
2: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
3: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
2: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
4: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
5: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل. هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
6: الآن مع خدمة الفرجي من يو، أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.

0: now tuned to Radio Delta.
1: I love it.
2: Radio Delta.
0: Radio Delta.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50-meter street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع انواعها
12: من زمان.
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يا مان.
6: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يا مان.
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
4: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: تستمعون للأولى
8: راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدا ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
2: وشيش طاووق، خيال. كده أنا جوعة.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك رهيبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:33، مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: Radio Delta. Oh.

Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
5: من زمان.
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

0: راديو دلتا 711. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: خيرت بي موجود
3: أفندم؟
2: سوري خيرت بي موجود؟
3: نقول له مين؟
2: قولي له زكي إن شاء الله.
3: بخصوص إيه؟
2: هو عارف.
3: هو عارف. مستر خيرت is not available now. You can come again.
2: Okay, thank you, thank you.
3: كاسكو ليا صباع على ميزون.
2: صباح الخير.
4: أهلا يا زكي. تفضل تعالى اقعد وما فهمك لازم تعمل ايه.
2: انا فاهم كل حاجة حضرتك ومجهز نفسي تمام.
4: يا سلام.
2: طبعا تخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6-7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك.
4: يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا.
2: يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع ايش سيادتك كده؟ بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه.
4: يا ابني ولا المصنع.
2: يبقى مفيش حضرتك غير العربية. سيادتك انا مش بتاع عربيات، العربية دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبورة وغطى جلد من الوكالة، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط، بعد اذنك.
4: استنى عندك انت ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصة اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي.
2: اولادك
4: دول؟
2: دول تجيب لهم حارس فلبيني.
4: يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد.
3: ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان.
2: بعد اذنك.
4: شيرين بنتي وعمر ابني.
2: واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير.
3: انا راح النادي. يلا يا عمر
4: الحق معهم يا زكي معاهم.
2: طبعا
4: اسمع. شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه، انت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله.
2: طيب بالنسبة لعمر أسيبه يتوه عادي؟

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
0: راديو دلتا.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات.

0: 43 سنة مضت على هذه اللحظة، البشر يقررون إرسال سفراء إلى سكان الفضاء. إن وجد، اختاروا التوأم فوياجير 1 و 2 لهذه المهمة. تم تجهيز المسبارين بأكثر وسائل التكنولوجيا تطورا حينها. كان الهدف الأول هو الوصول إلى كواكب بعيدة في مجموعتنا الشمسية، وكان السفيران الفضائيان بحجم المهمة. لكن الأهم في هذين المسبارين هو هذا القرص الذهبي. كان بعض العلماء يشككون في وجود عوالم وكائنات أخرى في الفضاء، فاقترح أحدهم وضع قرص فونوغرام من النحاس بقياس 12 بوصة وطلائه بالذهب لمقاومة الصدأ في رحلة قد تمتد لأكثر من 40,000 سنة. وقرروا تزويد القرص بمعلومات وصور وأصوات تحمل رسائل لسكان الفضاء المحتملين. مقارنة بالتكنولوجيا قبل 40 سنة كان هذا القرص خارقا. تخيل أن سعته فقط 69 كيلو بايت، مرسومة عليه شيفرة ورموز عن كيفية الاستخدام وقراءة المعلومات المخزنة بلغة معادلات مفترضة يفهمها سكان الكواكب الأخرى. وأبرز هذه المعلومات ذرة الهيدروجين بوصفها الأكثر انتشارا في الكون كله، وتم ضبطها بوضعية لاستخلاص معادلة منها حول طول الموجة التي يعمل بها القرص. وهنا رسم مرمز حول السرعة المطلوبة لتشغيل القرص حتى يسمع أهل الفضاء رسائل ترحيبية وأغاني وأصوات من سكان الأرض مدة 54 دقيقة ب55 لغة، منها اللغة العربية.
1: تحياتنا للأصدقاء في النجوم، يا ليت يجمعنا الزمان.
2: Hello from the children of planet Earth.
0: أما هذه الشفرة فهي التي يمكن من خلالها لسكان الفضاء المحتملين الاطلاع على حوالي 116 صورة تم وضعها على القرص الذهبي، ولا يمكن مشاهدتها إلا عن طريق تحويلها إلى موجات بتقنية تشبه جهاز العرض. تم انتقاء الصور بعناية فائقة على ألا تتضمن صورا للحروب والفقر والأمراض، ويمكن للفضائيين المحتملين مشاهدة صورة للأرض وكواكب المجموعة الشمسية وصور الحمض النووي وتشريح الأعضاء البشرية وجسم الإنسان ومراحل تكوين البشر من النطفة حتى ما بعد الولادة. وتم وضع عنوان مجموعتنا الشمسية على القرص برسم عدد من النجوم المضيئة وامتداد موجاتها وموقع الشمس والأرض منها. الأخوان فوياجير غادرا مجموعتنا الشمسية بفارق 6 أعوام بين الأول والثاني، بعد أن قطعا أكثر من 21 مليار كيلومتر، وهو ما يعادل 19 ساعة ضوئية فقط، ودخلا المنطقة البينجمية التي كان يحلم البشر بالوصول إلى عوالمها. ومع استمرار المحرك النووي في العمل حتى عام 2025، يعتقد العلماء أننا قادرون على تلقي إشارة فوياجير 2 قبل أن يسبح في الفضاء إلى اللانهاية. لعل كائنات أخرى في عوالم أخرى تتلقى رسالة البشرية وتعرف بوجودنا. هذا بالطبع إن كان هناك وجود فعلي لهذه الكائنات.
3: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: أي شيء؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20
12: جوار مدارس صناع النجاح.
11: تليفون: 770-10770
12: أو 777-921-435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كدنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
6: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
16: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: شكله حتى
1: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
4: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة، معه البريطاني معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
5: Radio Delta

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمني عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

Radio Delta, your summer station.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: دلتا وباس والبقي توت شهيدا.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وقفة ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: انت ما تكلمتش ابدا مع ست عنات؟
3: يعني مش اكتر من صباح الخير يا هانم، صباح النور يا مدهول، الله يرحمك تعزني قوي يعني.
2: ايوه يا سرحان، بس اللي انا اعرفه انها كانت واحده ست جميله جدا، وناس كتير كانوا يتمنوا يدردشوا معاها.
3: والله يا فندم انا ما كنتش بكلم معاها كتير يعني.
2: ليه يا سرحان؟
3: اصلها كانت دايما بتبقى لابسه من غير هدوم، وانا كنت بكسف.
2: سرحان، ايه علاقتك بالجنس الاخر؟
4: ترجع لهذا السؤال.
5: اذا كان حفيد القضيه مفيش مانع من التوجيه.
2: انا اعتقد انه حفيد. انا لا اعتقد.
5: يا اخي انت تعدينا، وكل شيء مقاطعه، ده حاجه غريبه جدا. خلاص خلاص،
2: ما تخافش، استريح خالص، بالراحه ادخل. ايه يا استاذ سرحان؟
3: نعم.
2: ما قلتليش بقى.
3: نعم.
2: ايه علاقتك بالجنس الاخر؟
3: يعني زي علاقتي بحضرتك كده.
2: يا استاذ سرحان بقول لك الجنس الاخر، الجنس الاخر.
3: هو في ناس تانية من ورانا واحنا مش عارفين؟
5: اه، يعني علاقتك ايه بالستات؟ الستات؟
3: لا بيه، ماليش علاقه لا بالستات ولا بسبعات الحقيقه خالص.
2: يعني مثلا يا استاذ سرحان ما كنتش تعرف ستات؟ ما حبيتش ست قبل كده يا اخي؟
3: يا بيه عيب الحاجات دي بقى.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
0: التهاب وتليف الكبد
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
1: علاج البواسير
0: علاج البهاق والبرص
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
1: الباحث خليل للطب البديل
2: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: البطاطس. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214 35.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصياتٌ

0: ماذا سيحدث إن قامت حرب يوم القيامة؟ الحرب التي ستكون بمثابة نهاية البشر، والتي وصفها المحللين بحرب هرمجيدون. وكلمة هرمجيدون في المعجم الإنجليزي تعني المعركة الأخيرة بين الخير والشر قبل يوم الدين، وهو الصراع الذي ينظر إليه على أنه الصراع الذي سيدمر العالم أو الجنس البشرية. إنها معركة الصين والولايات المتحدة الأمريكية. بدأت التوترات تزداد بسبب تايوان، فكلتا البلدان يريدان السيطرة عليها بأي طريقة. فماذا سيحدث إن احتلت الصين تايوان؟ في اليوم الأول ستعلن أمريكا الحرب رسميا على الصين وسط صدمة ورعب العالم. في اليوم الثاني ستنهار البورصات العالمية من الغرب للشرق. في كل بقعة على وجه الأرض ستهوي مؤشرات البورصة لندخل في أزمة اقتصادية طاحنة. ستكون الأزمة الاقتصادية في عام 2009 أو حتى الكساد الكبير في عام 1929 بمثابة نزهة ومشكلة صغيرة تافهة بجانبها. سيخسر ملايين المستثمرين حول العالم ثرواتهم واستثماراتهم، وستعلن في خلال أيام شركات عالمية كبرى أو صغرى إفلاسها، وتسريح الموظفين، وستغلق البورصات، وستعم الفوضى. في الأسبوع الأول ستعلن الدول المصدرة لأهم السلع الغذائية في العالم كالهند والصين وروسيا وماليزيا ودول أمريكا اللاتينية وكافة الدول وقف تصدير أي سلع غذائية للعالم، خوفا من حدوث أزمة غذاء عالمية. ستفضل الدول شعوبها على أي شعوب أخرى ليبدأ العالم في دخول أزمة غذاء كبرى. بعد الشهر الأول ستزداد الأسعار بشكل جنوني لا يصدق. سيرتفع برميل البترول لأضعاف وأضعاف، فالبترول هو وقود الحرب، وستزداد السلع الأساسية بخمسة وستة أضعاف، وستهوى العملات العالمية، وستختفي تدريجيا السلع الغذائية التي لا تنتجها الدول، ليدخل العالم في مجاعة كبرى ومخيفة. فماذا سيفعلون بعد انتهاء مخزون السلع؟ حتى الأجهزة الإلكترونية، فإن كنت تشتري هاتفا مثلا بمئة دولار فسيصل سعره إلى 3 و4 و5 آلاف دولار، وهكذا في كل السلع الإلكترونية التي تتصورها. في الشهر الثاني بعد حدوث أزمة اقتصادية كبرى ستقوم الدول الغنية بشراء مخزون من السلع الأساسية بمبالغ طائلة، وسيصبح الأرز والدقيق كذاب، وستعاني الدول الفقيرة التي لا تملك المال لشراء الطعام لشعوبها. في الشهر الثالث ستبدأ فوضى الحرب في التسرب للشعوب كلها، وستحدث اضطرابات بسبب الجوع والفقر في العالم. ومن هنا ستعلن الدول الغنية مثل دول الخليج أو بعض دول أوروبا عن إغلاق حدودها خشية أن يهاجر إليها جيرانها الفقراء بالملايين. بل إن الدول الغنية التي ستعاني أيضا بشدة ستقوم بترحيل ملايين من المهاجرين إليها، والذين لم يعد لهم حاجة بسبب فقدانهم لعملهم. كل هذا عزيزي المشاهد ولم نتطرق للحرب نفسها. فأقوى قوتين على وجه الأرض حاليا لن يكونوا وحدهم من سيتواجهون، بل إنه ستنضم إليهم كافة الدول الكبرى، من روسيا لألمانيا لفرنسا وإنجلترا. فكل ما تحدثنا عليه هو فقط الآثار الاقتصادية لمواجهة محتملة بين دولتين فقط. فماذا سيحدث إن تواجه العالم في حرب طاحنة مدمرة بالنار والقنابل وبتقنيات تطورت طوال 80 عام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ فلك أن تتخيل.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام

0: طعام طازجا،
1: إهدار أقل للطاقة،
0: بباب واحد أو بابين،
1: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
1: عيش حياة أكثر صحة
0: وشارك الطعام رحلته.
1: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
0: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
1: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Radio Delta. Best.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
7: The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: شكرا.
1: One oh one seven, 102 The Nation Station.

Radio Delta competition, just strictly dance.

وعدت أنت من الدخول يا حبيبتي علي ممنوعة أنت.